أنا غلطت وسنت الأول ارتجنت نفوس انتقل التي سكتها وارتلت إلى دار الأغرار والله الدنيا كلها في السوء لا لسك الهك بحدتك بس إلا إنت اللي والسجل كان في اللك ودس لمرهن طلع ودس تنشيدا الدنيا ذا في السجل سرولي تسنتا بلنبر متدت الله وطمنتا